0: you know the school.
1: Radio Escapade. من غونس تلفيغون 103.3 من سانتي بولي 104.1 لاصال 102.0 راديو اسكاباد لا راديو سان فرونتيير.